تلاقوا مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: كان علينا أن نحرم قبل أن نأتي إلى مكة.
1: هل أفسدنا العمرة قبل أن نبدأها؟
2: الدين يسر لا عسر يا مرجان، سنحرم إن شاء الله عندما نصل إلى الميقات.
3: وكيف يكون الإحرام؟
2: تنوي الإحرام للعمرة ثم تغتسل وترتدي إزارين غير مقيطين وتصلي ركعتين لله من نية العمرة، والسنة أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص ثم تبدأ التلبية.
3: الأمر بسيط، لم أظنه كذلك.
2: أمور الدين يا بني كلها ميسرة، حتى إذا أخطأ المسلم في ركن من الأركان غير عامد يستغفر ويقبل الله منه إن شاء الله.
0: اقتربنا من الميقات.
2: اللهم اغفر لنا ويسر لنا عمرتنا وتقبلها منا يا أرحم الراحمين.
4: لبيك اللهم لبيك،
5: لبيك اللهم لبيك،
4: لبيك لا شريك لك لبيك،
5: لبيك لا شريك لك لبيك،
4: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزد من حج إليه أو اعتمر تشريفا وتعظيما وبرا ومهابة وأمنا.
0: اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأمننا في أوطاننا.
1: اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
3: لا أدري بماذا أدعو.
2: سبح الله.
3: التسبيح فقط؟
2: من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أكثر مما يعطي السائل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: أتممت الشوط السابع من السعي والحمد لله.
2: هل تحللت من إحرامك يا مرجان؟
1: الحمد لله، وقص شعري أحد الرجال الطيبين.
2: إذن قص لنا نحن أيضا.
3: لماذا تأخر عمي لؤلؤ؟
1: إنه لازال عند جبل الصفا في منطقة الهرولة.
2: الحمد لله أن يسر لنا عمرتنا وأعاننا عليها.
1: هيا لنشرب من بئر زمزم المباركة.
3: ننتظر عمي لؤلؤ حتى لا نتوه من بعضنا البعض.
2: لا تنسى أن تدعو لأبيك وأمك.
3: اللهم اجمعني بهما على خير.
0: إنه أجمل يوم في حياتي.
2: ألا تشعر بالتعب يا زياد؟
3: على العكس، إنها رحلة ممتعة. هل سنذهب إلى المدينة المنورة؟
2: إن شاء الله، ولكن بعد أن نأكل ونرتاح.
1: السفر من مكة للمدينة على الجمال طويل وشاق،
2: فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام وقد هاجر مطاردا من الكفار وكان مضطرا للسير في دروب غير معروفة،
1: ولم تكن هناك أماكن لتقديم الطعام أو الراحة في الطريق.
2: نعم، في كل يوم يزداد عمران الحرمين الشريفين. نحن الآن في القرن 13 الهجري، من يدري بعد 100 عام أو أكثر قد يجدون سبلاً لراحة المسافرين أكثر.
3: ما رأيك يا عما في أن تكمل لنا قصة أصحاب الجنة؟
2: بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقاً للفقراء، ورث الأبناء أباهم وصاروا هم أصحاب الجنة.
6: الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة.
7: لا بأس، أحس بالجوع الشديد، هيا إلى القصر لنتناول الغذاء.
6: ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق؟ ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام.
8: جواد، هل نسيت ما أقسمنا عليه؟
7: نشارك المساكين؟ إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء مثل سائر المزارعين.
8: هيا هيا، لا تضيعوا الوقت في مجادلة فارغة، لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهاة أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء.
9: هيا انطلق أيها الحصان الكسول.
6: كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق، فماذا أفعل الآن؟
7: متى نبدأ في جمع المحصول؟
8: غدا مع أول ضوء في النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون.
6: تقصد جيراننا؟
8: اسمع يا جواد، لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء.
6: لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح.
7: لن يحدث هذا، يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة.
8: أنا أتفق معك،
6: لكن هذا حرام.
8: حرام؟ إنه مالنا.
7: دعك من أفكار الحرام والحلال، نحن الآن أغنياء، لا شيء يهمنا.
6: كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى.
8: لقد حصلت البركة وانتهى الأمر، ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟
7: جواد، أنت أقسمت معنا، وحرام أن تحنث بالقسم.
6: حسنا، افعلوا ما ترونه صوابا.
10: الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب.
6: تفضل يا عمي شيبون.
10: بالهناء والشفاء، لقد سبقتكم، حان وقت الحصاد، فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟
8: أظن هذا أمرا عائلي، يعنينا نحن فقط.
6: أسد يقصد ألا يزعجك بأعباء الحصاد.
10: كنت أريد أن أعاونكم، فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصدقة لهم في بيوتهم.
8: شكرا لك، عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل في طلبك.
6: ألن نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟
8: أغلق فمك أيها الخادم، دل السيد شيبون على الطريق.
10: شكرا، أعرف طريقي جيدا، رحم الله أباك يا جواد.
7: لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل.
8: لا تتأثر يا أخي، لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد.
6: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
7: ما الذي يدهشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟
6: من قال إنني مندهش؟ إنما أسبح الله.
8: أذكرك ألا تسهر طويلا، لدينا عمل شاق في الصباح.
6: لا أستطيع النوم، القلق يتملكني.
7: هل الثراء والخير يدعو للقلق؟
6: أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل.
8: إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب.
6: افعل ما تريانه صوابا.
8: حسنا، سأذهب لأنام حتى أصحو مبكرا.
7: قم بالتسبيح نيابة عنا، نحن الثلاثة. ها،
11: ماء الورد يا سيدي، المخلوط بأغلى العطور لتغسل وجهك.
7: من أنت يا
11: جاريتك؟ سل، ألا تذكرني؟
7: عندي مئات الجواري، فكيف أتذكر واحدة من بينهن؟
11: ربحتني بالأمس من السوق يا سيدي، عندما كنت تشتري 50 حصانا جديدا، وقدموني لك هدية فوق الخيول.
7: استغفلني تاجر الخيل الجشع. اذهبي إلى جناح الجواري، انتظري.
11: أمرك يا سيدي.
7: قلت لي إن اسمك
11: سلمى يا سيدي، جاريتك سلمى.
7: اسم عجيب لا يعلق أبدا بالذاكرة. هيا انصرفي.
6: سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا. سبحان الله العظيم.
12: قافلة الشام وصلت يا سيدي الشهبندر.
8: ما هذا؟ 50 صندوقا من الذهب فقط؟ لماذا حصيلة اليوم قليلة؟
12: لقد أثر هطول الأمطار والأعاصير على قدوم القوافل،
13: يعمل عندي 100,000 عامل ثم لا أكسب شيئا.
12: أعدك يا سيدي أن تزداد الحصيلة من الغد.
8: إذا لم يتحسن سير العمل سأبيعكم جميعا في سوق العبيد.
12: كما تحب يا سيدي.
8: أين الطاهي؟ لقد انصدت نفسي عن الطعام. قدم لي خروفين فقط على العشاء.

0: أيها الخادم، أذيب من هذا الصنف وأسرع.
1: نريد أن نلحق جمع الثمار مبكراً.

0: الثمار الطازجة والحبوب الوفيرة.
1: وأنا أكثر منك شوقا.
2: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
3: أين ذهبت جنتنا؟
1: هل ضللنا الطريق إليها؟
3: كلا، لم نضل الطريق،
2: بل حرمنا من الخير.
4: مات كل شيء، هلك كل شيء،
3: أصبحت الجنة كالصريم، صارت خرابا.
2: الويل، الويل لنا.
4: ماذا حدث؟
3: قل كيف حدث ما حدث؟ كيف تموت الحيوانات والطيور كلها في نفس الليلة؟
4: وكيف تتحول إلى عظام بتلك السرعة؟
3: والثمار التي احترقت،
4: هل كانت عاصفة؟
3: كنا سمعنا صوتها.
2: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. صدق الله العظيم. كان موقفهم من المساكين هو امتحانهم كأغنياء، وقد رسبوا في الامتحان. ظنوا أن المال ينقص بالصدقات، ولا ينقص مال من صدقة. ظنوا أنهم يملكون الأرض وما عليها، والملك لله وحده.
6: ولكني حزين على الأخ الأوسط، فقد كان طيبا ومن المسبحين.
5: معك حق، لن يضيع أجره من التسبيح.
6: كيف؟
5: هذا ما سأرويه لك في أجمل مدينة على الأرض، المدينة المنورة، غدا إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من اهتدى.
1: صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات 10 بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أراد زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظه وتأكد هو من ذلك أعطاه، وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف، وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ. وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه، وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر من العام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار الوزارين بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرة. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة

توفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نتعرف على مراحل بناء الكعبة وأول القبائل العربية التي وصلت إلى أرض الحجاز وسكنت فيها بعد أن كان الصحراء خالية لا يسكنها بشر، وكيف حباها الله برعايته وقدرته فأصبحت مزارا لكل المسلمين.
1: قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
0: عزيز المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
1: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
0: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بناء الكعبة.
0: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل، فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
1: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان، ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت، فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
0: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
1: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك، فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

0: ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم.

0: عندما يقوم العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون العجيب ودراسته، نرى يد الله ممتدة في صنعه العظيم، ونرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون الممتد إلى ما لا نهاية.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود بكل هذه الظواهر، فإنه يشعر أن هناك كثيرا من الأمور التي يجب التوصل إليها واكتشافها، وهذا يقوم على قدرة الإنسان في تنبؤ ظواهرها وكشف الحجاب عنها.

0: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا بك ومعرفة وتصديقا لك وشوقا إلى لقائك.
0: اللهم أعطينا من غير أن نسألك، وأمت قلوبنا بخوفك وخشيتك يا الله.
1: اللهم نستغفرك ونتوب إليك، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله.

لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة، فسبحانك لا يقوى على حمدك العبد.

إلهي، بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، صل على سيدنا محمد وآل محمد، وتفضل على المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل والصحة الدائمة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى الأموات بالمغفرة والرحمة، وارزق الصائمين في شهرك الكريم شهر رمضان بالخير العميم، وتقبل منا ومنهم مناسكهم في هذا الشهر الكريم يا الله.

0: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال:
1: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. صدق رسول الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. صدق رسول الله. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال:
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. صدق رسول الله.
0: ومما جاء في التقوى من آيات سنجد قوله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها تاريخنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، من المعروف في أيامنا أن رؤية الخاتم أو الحلقة في بنصر اليد اليمنى للشخص، فإن ذلك له دلالة على أن هذا الشخص في طور الخطبة. فإذا شهد الخاتم في بنصر اليد اليسرى فإن ذلك يعني أن هذا الشخص قد تزوج. هذه العادة وافدة إلينا من ثقافات أمم قديمة، ويظن أنها تعود إلى الشعب الروماني القديم، وقيل إن الرومان اقتبسوها من اليونانيين، وهم بدورهم أخذوها من تقاليد آسيوية، حيث ذكر المؤرخون أن من شعائر الزواج عند قدماء الهندوس تبادل الخاطبين خاتميهما. ومهما يكن مصدر هذه العادة، فقد كان إعطاء الخاتم عند الخطبة علامة التعاهد على الزواج. المسيحيون أعزائي المستمعين هم من الأوائل في هذا المعنى، وأجروه على الطقوس الدينية كتعبير عن الاتحاد بين اثنين. فعندما يصار إلى تكريس الأسقف لهذا المنصب كان يلبس خاتم

مألوفة في أوروبا. فكان المحبان يتبادلان خاتمي الخطبة بعد أن ينقش كل منهما اسم صاحبه عليه، ليكون اسم الحبيب في يد الحبيبة واسم الحبيبة في يد الحبيب، ليدل ذلك على الاتحاد فيما بينهما عند الزواج. وذكر أيضا أن الأرامل كن يلبسن خاتم الزواج في الإبهام، علامة على الترمل وفقدان الزوج. أما لماذا يوضع خاتم الخطوبة أو الزواج في بنصر اليد بخاصة دون سائر الأصابع؟ فمرده إلى اعتقاد قديم بوجود شريان أو عصب ممتد من البنصر إلى القلب، فإذا وضع الخاتم واسم المحبوب عليه في البنصر وتسلل هذا الاسم وزحف إلى القلب أصبح منغمرا فيه. فلم تكن هذه الممارسة معروفة عند المسلمين على هذه الصفة، ولكن عرف بينهم تبادل الخواتيم على نية الهدية، وخاصة فيما بين المحبين، ليقوم الخاتم بمقام التذكر أو طلب التواصل. لذلك فعندما يشتاق الواحد منهما أن تواصله محبوبته يبعث بخاتمه إليها بيد رسول فتلاقيه. هذه الوسيلة استخدمها الشاعر جميل بن معمر عاشق بثينة، فإنه لما أراد أن تلاقيه أرسل إليها خاتمه بيد رسول فمضى به إليها، ثم عاد بموعد منها إليه. فلما كان الليل جاءته فتحدثا طويلا حتى أصبح، ثم ودعها وركب ناقته ورحل، ولم يكن بينهما غير الحديث والنظر. ومرة أخرى أرسل جميل خاتمه مع جارية حبشية كانت مطلعة على سرهما، وسألها إيصاله إلى بثينة من أجل أخذ موعد معها، ففعلت وانصرفت إلى أهلها وقد أبطأت عليهم. فلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أبطأها، فارتبكت ولم تحري جوابا، فضربوها ضربا مبرحا، فأعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم بخاتمه. والقصة طريفة مذكورة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.

أعزائي المستمعين، وكان بعضهم يهدي خاتمه إلى محبوبته لتذكره به. وقد جاء حول هذا أن امرأة قالت لأشعب ابن جبير المتطفل المشهور وكان بخيلا جدا: هاتي خاتمك أذكرك به. فقال لها: اذكريني بأني لم أعطك إياه. ومع هذا فإن بعض المحبين تشاءموا من إهداء الخاتم، وزعموا أنه يدعو إلى القطيعة ويثير الخصام، حيث قال الشاعر: أخذ الخواتم فيه أكثر العطب. ويبدو أن ذلك يعود إلى ما يحمله لفظ الخاتم من معنى القطيعة والانفصام. الخاتم أعزائي المستمعين قد يستخدم بين المحبين في لعبة الإخفاء، حيث يعمد أحدهم إلى إخفاء خاتمه في مكان ما ويقوم الآخر بالبحث عنه. وجاء وصف هذه اللعبة في أبيات نسبت للمتنبي، كما نسبت أيضا للشاب الظريف محمد بن سليمان، وذلك بتغيير طفيف.

يقول المتنبي: لعبت بالخاتم إنسانة كمثل بدر في الدجى الفاحم، وكلما حاولت أخذي له من البنان المترف الناعم ألقته في فيها، فقلت: انظروا قد أخذت الخاتم بالخاتم. وتحولت هذه اللعبة فيما بعد أعزائي المستمعين إلى لعبة المحابس. وهناك أعزائي المستمعين اعتقاد سائد بالقدرة الشفائية للخواتم، فكان الناس يتوهمون أن سر النفع يكمن في معدنها، فالخاتم المصنوع من الفضة ينفع من الصرع، وخواتم الخطوبة لها قدرة على شفاء بعض الأمراض. وتوهم البعض الآخر بأن سر النفع يكمن في فصوصها، فخاتم الألماس يعتقد أنه مضاد للسموم، وأن خاتم الياقوت يحذر صاحبه عند تعرضه للخطر من خلال تغير لونه. ويعتقد هؤلاء الناس أن الياقوت الأسرق وحجر الدم يقطعان النزيف والرعاف، وأن الجمشت ضد السكر، والمرجان ضد وساوس الشيطان، وإلى غير ذلك من المعتقدات.

أعزائي المستمعين، لقد جاء في السيرة النبوية المشرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ في أول الأمر خاتما مصنوعا من الذهب، ثم رمى به وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيم الذهب، ثم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم بعد ذلك من الورق أي الفضة. وفي مصر القديمة استعمل الخاتم للزينة، وقد وجد في المدافن خواتم كثيرة ذهبية وفضية ونحاسية، وكان الفقراء يلبسون غالبا خواتم من عاج أو من خزف صيني أسرق. ووجدت في القبور البابلية أيضا مستمعين الأكارم خواتم مصنوعة من الزجاج والصدف والحديد والذهب. أما اليونانيون فلبسوا حلقات ذهبية. وفي أيام المشرع صولون كان كل رجل يلبس خاتما ذهبا أو فضة أو نحاسا، وكانت النساء يلبسن الخواتم العاجية وخواتم الكهرمان. أما في مقدونيا فمنع القانون الأهالي من لبس الخواتم الذهبية ذات الفصوص الثمينة، وكان بعض أهالي إسبارتا يفتخر بلبس خاتم بسيط من الحديد. في روما القديمة لبس أعضاء مجلس الأعيان السناتو خواتم الذهب، والأرقاء أي العبيد فلبسوا خواتم الحديد. أما بعد أن يتم تحريرهم فإنه يسمح لهم بلبس خواتم الفضة.

أعزائي المستمعين، عندما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتب رسالة إلى القيصر، قيل له إنه لا يقبل كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلوات الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش على فصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسطر، وكان الفص حبشيا، وكان ذلك في المحرم من السنة 7 للهجرة حسب رواية المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب. ثم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع أن ينقش على غرار خاتمه منعا للتزوير عنه، وتوارث الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خاتم النبي، واستخدموه في التوقيع إلى جانب أختامهم الخاصة، ولكن حدث أن سقط الخاتم النبوي من يد عثمان في بئر وبحثوا عنه فما وجد له أثر، وقيل إن خاتم أبي بكر كان منقوشا عليه نعم القادر، وعمر كان منقوشا على خاتمه كفى بالموت واعظا، وعثمان كان مكتوب على خاتمه لتصبرن أو لتندمن، وعلي كان مكتوب على خاتمه الملك لله.

إلى هنا أعزائي المستمعين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صور من التراث. تقبلوا أجمل تحيات أسرة البرنامج، وإلى اللقاء مع أطيب الأمنيات.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وتجديد الثقة بالوزير فؤاد حسين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التسييق المشترك بشأن ملف المياه ومتابعة

0: والاقتصادية في العراق، إلى جانب بحث آفاق التعاون العراقي الأمريكي في مجالات الزراعة والتجارة والتعاون العلمي وقطاع الطاقة. من جانبه أعرب سيناتور عن اهتمامه بالعراق واستعداده لدعم تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا رغبته في زيارة العراق، فيما رحب السفير نزار الخيرلا بهذه الرغبة وأشاد بمواقف السيناتور الداعمة للعلاقات بين البلدين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة عشرات الطائرات خلال الحرب على إيران، وقال في منشور له إن الكونغرس الأمريكي أقر بعد أشهر من بدء الحرب على إيران بخسارة عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتابع إن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت قدرتها على إسقاط مقاتلات متطورة، محذراً من إن أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل بمفاجآت جديدة. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده استفادت من الدروس والمعرفة المكتسبة خلال المواجهات الأخيرة، محذراً من إن العودة إلى الحرب ستحمل المزيد من المفاجآت على حد قوله.
0: تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالعمل مع الحلفاء من دول شمال أوروبا على إنهاء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط والدفاع عن النظام العالمي القائم على القواعد. وقال مودي في كلمة في أوسلو أن الالتزام بالديمقراطية والتعددية يجعل الهند ودول الشمال شركاء طبيعيين. وكان ترامب قد تحدث عن جهود لإنهاء الحروب، ولكنه أثار قلق الحلفاء الأوروبيين بتهديده النظام العالمي القائم مع بعد الحرب، وخاصة حلف شمال الأطلسي. وأوضح مودي للصحفيين في ظل هذه التوترات والنزاعات العالمية، ستواصل الهند ودول الشمال التركيز معا على نظام عالمي قائم على القواعد. أضاف سواء كان الأمر يتعلق بأوكرانيا أو غرب آسيا الشرق الأوسط، سنواصل دعمنا لجهود السلام ونهاية مبكرة للنزاعات. وتتعزز العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول الشمال لا سيما في مجال تبادل التكنولوجيا. وقال مودي أن حجم التجارة الثنائية مع دول الشمال تضاعف 4 مرات تقريبا خلال العقد الماضي.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يشهد طقس يوم غد الخميس أجواء صيفية حارة ومستقرة في أغلب مناطق البلاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا خلال ساعات النهار، مع ظهور بعض الغيوم الخفيفة أحيانا، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا مع أجواء حارة نهارا ومعتدلة نسبيا خلال الليل. أما في عموم العراق فتكون الأجواء مستقرة وصحوة في معظم المحافظات، مع طقس شديد الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية، بينما تشهد المناطق الشمالية ظهور بعض السحب المتفرقة مع فرص محدودة لتصاعد الغبار الخفيف في المناطق المكشوفة بفعل حركة الرياح.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
3: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. حقق فريق نفط ميسان فوزا كبيرا على مضيفه نادي القاسم ب5 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي ضمن الجولة 36 لدور نجوم العراق لكرة القدم. وسجل أهداف نفط ميسان كل من رضا محمد وفقار عبد دويش وديمي داودة، فضلا عن ثنائية لنسيم صيهود، بينما أحرز محمد بوعليان هدفي القاسم. وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده إلى 37 نقطة في المركز 15، في حين بقي القاسم في ذيل الترتيب ب6 نقاط. أقامت لجنة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد العراقي لكرة القدم المؤتمر الفني لبطولة كأس العراق للكرة الشاطئية لموسم 2025-2026، وأجريت القرعة بحضور ممثلي الأندية، حيث تنطلق المنافسات يومي الجمعة والسبت المقبلين بنظام خروج المغلوب. ويلتقي المصافي مع شباب العراق وآليات الشرطة مع السياحة، في حين يلعب ممثل بابل النيل أمام شقيقه المشروع وشهربان أمام الرد. وأكد عضو اللجنة هاشم رويض أن الاتحاد يوفر جميع متطلبات النجاح الإدارية والتنظيمية والتحكيمية، مشيرا إلى أن البطولة تمثل فرصة لعكس تطور اللعبة في العراق. أعرب مدرب فريق الحلة لكرة السلة سجاد حسين عن رضاه عما قدمه لاعبوه في منافسات المرحلة الأولى من الدوري التي أقيمت في بغداد، وأكد أن الفريق حقق نتائج جيدة بالفوز على الكهرباء واليقظة ودجلة، وكان قريبا من التفوق على نفط ميسان، في حين جاءت الخسارة أمام الحشدة بسبب فوارق الخبرة. وأوضح أن الفريق يعتمد على لاعبين شبان في وقت تعاني فيه النادي من ضعف الإمكانات المادية مقارنة بالأندية المؤسساتية، وبيّن أن إقامة منافسات المرحلة الثانية في قاعة الحلة ستعزز من حظوظ الفريق بفضل دعم الجمهور واعتياد اللاعبين على الأرض والأجواء. أكد مدرب المنتخب الوطني إغراهام أرنولد أن مشاركة العراق في نهائيات كأس العالم 2026 تمثل شرفا كبيرا للاعبين. وقال أرنولد أن لاعبي المنتخب لم يسبق لهم مواجهة نجوم من هذا المستوى العالمي، وأن اللعب أمامهم سيكون تجربة استثنائية يتذكرونها طوال حياتهم. ووجه رسالة إلى لاعبيه داعيا إياهم إلى دخول المباريات بثقة كاملة وبذل أقصى الجهود أمام المنتخبات الكبرى. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الإيمان بالقدرة على تحقيق الفوز وتقديم مستوى مشرف للكرة العراقية. أكد مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 يعد إنجازا تاريخيا للكرة العراقية، وقال أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب صعبة لكنها ليست مستحيلة، مستشهدا بفوز السعودية على الأرجنتين وأداء إيران أمام الأرجنتين في المونديال. وأوضح أن روح الفريق واللعب بعقلية العائلة الواحدة هما سر تجاوز الصعاب، مشيرا إلى أن لاعبي العراق يمتلكون خبرة دولية جيدة. وأضاف أن مشاركة العراق بعد غياب طويل ستكون مصدر فخر للجماهير، متوقعا حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة المنتخب في الولايات المتحدة. أصدرت وحدة نزاهة الألعاب المائية العالمية قرارا بحرمان الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية سرمد عبد الإله مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بالألعاب المائية. وجاء القرار بعد إدانته بمخالفات تتعلق بالتحرش والإساءة وانتهاك قواعد النزاهة وفق وثيقة صادرة من لوزان السويسرية. وتضمن القرار منعه من تولي أي منصب رياضي ضمن الحركة الأولمبية، مع إلزام الاتحادات الوطنية بتطبيق العقوبة فورا. وأعطي عبد الله مهلة لمدة 21 يوما للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 27 عن مواعيد وملاعب مباريات المنتخب العراقي في البطولة المقرر إقامتها في السعودية. وسيستهل المنتخب مشواره بملاقات سلطنة عمان يوم 23 من أيلول على ملعب عبد الله الفيصل، كما يواجه المنتخب الكويت في 26 من أيلول، ثم يختتم منافساته في المجموعة الأولى أمام السعودية في 29 من الشهر نفسه. وتقام البطولة في جدة خلال الفترة من 23 من أيلول ولغاية 6 من تشرين الأول المقبل. خاطبت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب يد المستشار خالد عبد الواحد قبيان، وجاء الطلب تمهيدا لإحالته إلى القضاء على خلفية قضايا فساد مالي تتعلق باختلاس أموال في اتحاد السباحة تقدر بنحو 1 مليار دينار. ومن المؤمل أن تنظر محكمة جنايات الكرخ في القضية خلال جلسة مقررة في 8 حزيران المقبل، ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن تفاصيل الاتهامات أو مسار الإجراءات القضائية. أصدر رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي زيد فارس أمرا بإيقاف سفين ياسين محمد أمين عن ممارسة مهامه رئيسا لنادي أربيل، كما تضمن القرار تعليق عضويته في الهيئة العامة مؤقتا لحين حسم الدعوى المرفوعة ضده. وجاء الإجراء بسبب مخالفته أحكام القانون وميثاق اللجنة الأولمبية وعدم الالتزام بالقرارات القضائية. وصدر القرار بناء على طلب مقدم من أمين سر نادي أربيل آلا ديودان خوشيد. أخيرا، سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه برونموث بهدف لمثله ليتوج أرسنال رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولة واحدة من النهاية. وتقدم برونموث عبر جونيور كروبي في الدقيقة 39، بينما أدرك إيرلينغ هالاند التعادل لمانشستر سيتي في الوقت البدل من الضائع. وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر. وكان أرسنال قد حقق فوزا مهما على بيرنلي بهدف نظيف ليحقق لقب البريمير ليج لأول مرة منذ 22 سنة.
2: مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية والسفير التركي يبحثان إنشاء أنبوب لنقل النفط إلى تركيا. عملية أمنية محكمة تسقط شبكة نصب واحتيال وضبط مواد وأسلحة في السد. المدير العام لتربية بابل يتابع ميدانياً سير الامتحانات الوزارية. جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر الدولي الأول للهندسة المستدامة بجامعة تكريت. وآخر العناوين، عراقتشي، عودة الحرب ستجلب المفاجآت لخصوم إيران. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: This is a مستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

تحدي الثواني. تحدي ثواني إعداد وتقديم أزل الخفاجي. أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.

يا هلا ومية هلا بكم مستمعين الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وكل أربعاء تحدي الثواني. وأكيد مثل ما تعرفون نسألكم سؤال تجاوبون الإجابة وتدخلون ويانا القرعة ويانا كل أسبوع ثلاث فائزين. وطبعا هذه جوائز مقدمة من عدة رعاية لهذا البرنامج شركة تفاصيل، وإن شاء الله توصلكم الجائزة اللي يعرف يحل السؤال ويجاوب هو داخل القرعة، اللي ما يعرف يرجع يتصل مرة ثانية حتى يجاوبنا وهم يدخل القرعة إن شاء الله. وأكيد خلي أذكركم بأرقام الهواتف 07735-6667 أو الرقم الآخر 07835-6667.

0: أكيد. ورجعنا وياكم ويانا أول اتصال ونقول ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير العاشق أجل
0: حبيبتي فضة شونج
1: جميل يا عمري أنت طيب الحضر فيك وكل
0: حبيبتي الشادة. كل الهلا بيك يا فضة ونورتينا
1: يا بعد روح مربوط
0: عمر
1: دوري.
0: يلا فضة جاهزة إن شاء الله
1: أجل ما يمكن مثل ما يجاوب على السؤال هم يخلقون على ولا
0: اللي ما يجاوب على السؤال يرجع يتصل بينا مرة ثانية.
1: ها يلا
0: يلا تفضل. السؤال يقول ما الدولة التي تعرف بأرض الشمس المشرقة؟
1: بعلبك الأرض المشرقة.
0: أي
1: والله العظيم ناسي كل اختيارات حضارة
0: ماكو اختيارات فضة انت بعد تعرفين ايش اسمه الآلية ها
1: ما سامعت الآلية صدقيني
0: زين راح انطيك اختيارات يابان وروسيا برازيل يلا بسرعة
1: روسيا
0: وللأسف وإجابتك غلط شوفوا شلون أنا سهلت وياك
1: عليك الله يعني غلط
0: أي غلط أي
1: اوف اوف
0: اسمها الاول اتصال يلا ما يخالف يلا عاودي الاتصال مرة ثانية وشكرا لك يا فضة
1: حبيبي
0: اكو اتصال ثاني الو
2: مساء الورد على الورد
0: يا هلا وميت هلا
2: صالح عيني
0: الله يسلمك
2: الزول الغالي شخبارك
0: عيوني الله يخليك
2: كل الهلا ان شاء الله بخير
0: والله اني بخير بسمع اصواتكم
2: الله يخليك رحم الله والديك
0: كل الهلا يا هلا باحمد شلونك احمد
2: جدول قلبك
0: يلا احمد جاهز
2: با. أجاب على هذا السؤال
0: لا لا يلا نجاوب غير سؤال يلا ما أكبر دولة في العالم من حيث المساحة
2: روسيا
0: متأكد
2: إن شاء الله
0: وإجابتك صحيحة يا أحمد وشكرا لإتصالك كل الهلا بيك يا وشاب اتصال آخر ألو
3: ألو مساء الخير
0: يا هلا بيك
3: الغالي
0: الله يعزك يا عزك
3: كل
0: الهلا حياك الله نورتني من وياي
3: ربي يحفظك وياك ماجد حميد
0: يا هلا بماجد
3: ربي يحفظك
0: يلا ماجد
3: نعم
0: السؤال يقول
3: نعم
0: ما الدولة التي هاي لا ما راح أسألك يا لأن هذا سهل السؤال ما الدولة التي تضم برج بيزا المائل
3: برج شنو؟
0: بيزا
3: إيطاليا؟
0: ما أعرف متأكد؟ قول متأكد
3: نقول إيطاليا والله
0: خير يقول ماجد حميد أني متأكد بأن برج بيزا المائل في إيطاليا وأني أقول له إجابتك صحيحة شكرا لإتصالك يا هلا بيك وكل الهلا أكو اتصال آخر ألو
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا هلا
4: خير والعافية
0: حبيبتي
4: يا صباح خير إيمان مهدي
0: يا هلا بإيمان شلونك إيمان
4: هلا ما أيكم الحمد لله بخير
0: إن شاء الله تكونين بخير وإحنا اللي يهمنا هو وجودكم ويانا ودائما تكونون بخير
4: شكرا
0: يلا إيمان
4: نعم
0: يقول السؤال ما الدولة المشهورة بطواحين الهواء
4: دولة مشهورة بطواحين الهواء؟
0: أي
4: نقول دولة هولندا
0: متأكدة؟
4: إن شاء الله
0: إن شاء الله وإجابتك صحيحة يا إيمان شكرا إليك حياك الله اتصال آخر؟
5: ألو مساء الورد
0: يا هلا بيك
5: حياتي لك وردة
0: أهلا صفا أهلا صفا شلونك
5: شلون شو أخبارك
0: الله يعزك
5: طيبة.
0: الله يسلمك ويحفظك كل الهلا بيك يا صفا صفا السؤال يقول
5: شو يقول
0: ما الدولة التي تقع فيها الإهرامات
5: مصر
0: وعاشت إيدك وإجابتك صحيحة وشكرا لإتصالك حياك الله مية هلا بيك واتصال آخر ألو
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
6: تحياتنا لكم جميعا المستمعين
0: شكرا لك وتحياتنا لك كل الهلا ومن وياي منو
6: احمد تميمي
0: احمد التميمي احمد انطيني اسم
6: نعم انا
0: انطيني اسم كامل
6: تمام بعد هو هذا لقب يعني ادخل باسم عبد الرحمن طالب جبر.
0: عبد الرحمن
6: طالب جبر.
0: عبد الرحمن طالب.
6: نعم.
0: يلا يا عبد الرحمن السؤال يقول ما هي عاصمة تركيا؟
6: أنقرة لا اسطنبول.
0: واللي هي أنقرة وشكرا لإجابتك. حياك الله يا عبد الرحمن وشكرا لاتصالك. اتصال آخر.
7: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: مساء الخير مبارك على كل محبي إذاعة المستقبل.
0: الله يسلمك بحفظك. من وياي؟
7: على فاروق من البصرة.
0: على فاروق. يلا يا علاء جاهز؟
7: إن شاء الله.
0: ما الدولة التي تعرف ببلاد السامبا؟
7: بلاد السامبا إيطاليا. إيطاليا
0: متأكد؟
7: والله ما أدري شو تقولين؟
0: أنا ما أقول أنت تقول.
7: السامبا إيطاليا والله ما أدري والله ما أدري شو
0: أقول. عندهم منتخب يقول زيكو قوي. يلا.
7: نعم
0: يقول منتخب قوي عندهم زيكو.
7: أسبانيا متعب جدا من عندهم منتخب قوي ريال مدريد.
0: متأكد متأكد من إجابتك حتى لأن أكو اتصالات وراك يا علاء.
7: إيش راح أقول إسباني ولا كريم.
0: وأني أقول لك إجابتك غلط يا علاء وشكرا لاتصالك. شكرا جزيلا. حياك الله. الإجابة هي البرازيل. شكرا لك. أكو اتصال آخر. ألو.
8: مساء الخير.
0: مساء الورد. منو؟
8: شهد من بغداد.
0: شهد ايش؟
8: شهد صبحي.
0: يلا يا شهودة جاهزة؟
8: اوكي جاهزة.
0: ما الدولة التي تشتهر بالبيتزا؟
8: ايطاليا.
0: متأكدة؟
8: متأكدة.
0: يلا شكرا لاتصالك يا شهودة واجابتك صحيحة. اكو اتصال ويانا اخر ونقول الو.
9: الو مساء الانوار والعافيه.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا وكثير الهلا.
9: يا عمري
0: حبيبتي
9: قلبي.
0: من وياي؟
9: انا معاك زهره من البر.
0: زهره ايش؟
9: زهره خضير.
0: زهره خضير. يلا يا زهره. زهره من وين؟
9: انا من البصره.
0: من البصره. يا هلا باهل البصره
9: على عيني.
0: يلا زهوره.
9: نعم
0: زهورة سؤالي يقول ما الدولة التي تضم برج إيفل؟
9: فرنسا.
0: السؤال هذا تعطيني سؤال لو تجاوبيني عليه.
9: تجاوبتي.
0: يلا وإجابتي صحيحة يا زهورة شكرا لاتصالك.
9: بنتنا الغالية.
0: عمري أنت.
9: ذاك الأربعة فزت وياكم.
0: أي.
9: عد الآن ما وصلت الجائزة.
0: هسا إن شاء الله أطلع من هنا أني أبلغ مدير البرامج بكم خير والدليل.
9: أنا آسية. يلا ما يصير.
0: اني اطلع اني ما اعرف بعد اني ابلغ الاداره وهي تتفاهم وياكم. شكرا جزيلا لكم. واحنا اذا مرات مثلا نتعطل شويه بالردود هذه يكون مرات الاداره يعني بعمل اضافي او ماكو وقت كافي فلهذا شويه احنا نتعطل عليكم. واكثر برامج عندنا
9: الجزئيات الوطنيه على الواتساب.
0: حبيبي ان شاء الله توصلك الجائزه واكيد احنا هسه لو شهر هي جائزتكم باقيه
9: ان شاء الله. شكرا جزيلا.
0: حياك يا زهور كل الهلا بيك وشكرا لاتصالك. ناخذ فاصل ونرجع وياكم.

0: ورجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل الحلو وياكم يا مستمعين الأعزاء ويا برنامجكم الأسبوعي تحدي الثواني. وخلي أذكر لكم أرقام الهواتف 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وأكيد ويانا 3 فائزين وهذول الفائزين جوائزهم هي برعاية شركة تفاصيل الإنتاج الفني. ويانا اتصال يا زيكو. اتصال.
1: ألو. مساء الخير.
0: مساء الحب.
1: حياك الله أختي العزيزة.
0: الله يسلمك. حياك الله مية هلا.
1: بالمهلي ألف تحية ليك. الله يسلمك. مزيكو مو صح.
0: أي أكيد صح. وهل يخفى القمر؟
1: لا ما يخفى. أي
0: أكيد أكيد لا. الله يسلمك. من ويا
1: يا رب إيش حاجة دائما أشارك فيها أشياء
0: حسوني أعتقد كرار. أهلا يا كرار. شلونك كرار؟
1: الله يسلمك ستي. شلونك؟
0: الله يسلمك ويحفظك. أني أكيد زينة من أسمع أصواتكم الحلوة.
1: الله يرضى عليك. إن شاء الله اليوم سؤال كم حلو خفيف يكون.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يلا جاهز؟
1: إن شاء الله.
0: يلا السؤال يقول ما الدولة التي تشتهر برياضة التانجو؟
1: التانجو؟ أي. ماكو اختيارة؟
0: لا
1: ما ما ما, ما مر علي سؤال أقدر أغيره؟
0: مو خاف إذا تغيره أعطيك سؤال بعد أصعب من عند
1: بلاصي ما هذا سؤال حقيقة ما مر علي ولا أدي أصلا أطلع على هذا الرياضة للأمانة.
0: والله زين أنت تعرف ميسي؟
1: إيه؟
0: من أي دولة؟
1: ميسي حسب ما أعرف من إسبانيا. من إسبانيا ومو صح؟
0: لا
1: ميسي ميا دولة والله ما أعرف صراحة.
0: هسا قلنا لك بعد قربنا لك إياها يا كرار.
1: إيه ما أعرف ميسي
0: ميا. وانتهى هسا انتهى الوقت وياك وراح أسألك هذا سؤال إضافي راح أنا أعيله على المخرج. ما أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم؟
1: أكثر شجرة بالعالم من
0: أي إلها اسم إلها اسم
1: أكثر طلع ما أعرف. يلا المهم مشاركة.
0: شكرا لك يا كرار وشكرا لاتصالك. عود الاتصال بينا مرة أخرى وإن شاء الله تفوز ويانا. وأكو اتصال آخر. ألو.
2: والورود يا ورد
0: حياك الله. أهلا وسهلا بك يا عبد الكريم.
2: حياك الله سيدي المخرج وكل كادر
0: وحفظك الله. الله يسلمك ويحفظك. يلا يا
2: على ميسي.
0: لا لا عم تجاوبنا على ميسي.
2: صديقي.
0: صديقك؟
2: صديقي.
0: ها يلا سلمنا عليه العد.
2: الله
0: يسلمك. العفو. السؤال يقول ما اسم الطبقة الخضراء التي تغطي الأشجار؟
2: طبقة الكروفيل.
0: انطيني إجابة.
2: الكروفيل.
0: إجابتك نهائية يا عبد الكريم؟
2: والله صور لا.
0: وأني هم أقول لك لا. شكرا لي.
2: اتصل
0: مرة ثانية يا عبد الكريم وأنا رح أغير لك يا وبك خير والدلل.
2: شكرا
0: لاتصالك حياك الله. أهلا وسهلا. أني ما أقدر يعني أخذ يعني وأنطي أكثر من سؤال لأن يعني أكو هواي اتصالات وأني خطية ما أقدر يعني هم ينتظرون هواي وبسبب لود الاتصالات فشوية يعني الضجور. ويانا اتصال. ألو ألو
3: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
3: شلونك
0: حبيبتي؟ الله يسلمك. من وياي؟
3: زينب خيون. حبيب
0: منو؟
3: زينب خيون. حبيب
0: زينب. زينب خيون. يلا يا زينب جاهزة؟
3: إن شاء الله.
0: يلا السؤال يقول ما اسم الغابة الشهيرة في البرازيل؟
3: الأمازون.
0: انطيني إجابة نهائية.
3: ما بيها اختيارة؟
0: لا قولي لي يا اي يا لا. الامازون.
3: ما اعرف
0: هسه قولي لي اي لو لا. ها
3: اعتقد
0: اي اي اي صح صح شوفي صحيح. يلا شكرا لاتصالك يا زينب حياك الله ميت هلا بيك. واتصال اخر.
2: دجل رجعت لك مره ثانيه.
0: كل الهلا بيك
2: عبد الكريم الحبيب.
0: يلا عبد الكريم، السؤال يقول ما الحيوان الذي يغير لونه للتخفي؟
2: الحرباء.
0: عفية عليك يا عبد الكريم وإجابتك صحيح. شكرا لك. اتصال آخر. ألو ألو
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: وياكم عقيل ناصر غربان.
0: عقيل ناصر.
4: نعم عقيل ناصر.
0: يا هلا بعقيل. عقيل من وين؟
4: من كربلاء.
0: من كربلاء، كل الهلا بيك يا عقيل. يلا عقيل جاهز؟
4: نعم.
0: يلا السؤال يقول ما الطائر الذي لا يستطيع الطيران ويعيش في الغابة أحيانا؟
4: البطريق.
0: بطريق يعيش بالغابة. عقيل
4: النعامة.
0: انطيني إجابة. نعامة. قول أثبت.
4: نعامة. نعم النعامة.
0: عفية عليك يا عقيل وإجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك وحياك الله. واكو اتصال اخر. الو
5: الو مساء العافية.
0: يا هلا يا هلا يا هلا بيكم.
5: يا كل الهلا بيك
0: عمري عمري حبيبتي. انت من وياي؟
5: الله يسلمك ويحفظك. زينب علي وياك من البصرة.
0: يا هلا بزنوبة.
5: يا كل الهلا بيك.
0: شلونك قلبي؟
5: الحمد لله انا بخير
0: ان شاء الله. دومكم بخير. انا بخير والله من اكون وياكم واسمع صوتك.
5: بخير وبعافيه
0: حبيبتي. يلا زنوبه جاهزه؟
5: سؤال سهل.
0: ها
5: سؤال سهل اريد.
0: يلا ما فائده الاشجار للانسان؟
5: ما فائده الاشجار للانسان؟
0: اي نعم.
5: ماكو اختيارات؟
0: نو.
5: والله
0: ذاك اليوم سألتكم سؤال إذا أنت مركزة وياي، قلت لكم الشجر إيش ينطي غاز؟ غاز شنو؟ لا لا
5: يعني
0: فعدت. يا بأكو يا ماكو شجر كل الأشجار تنطينا ثمار. قلت لكم أكو غاز ينطينا يا الأشجار. غاز شنو؟ غاز ال
5: ما أعرف.
0: يا ياب يا يابا يا يابا. المهم
5: عاد لو بحث عن المعلومة وارجع لك مرة ثانية نفس السؤال.
0: مو هو ما راح يكون نفس السؤال. زين هذا راح يكون آخر سؤال. ما أكبر محيط في العالم؟ يلا
5: محيط الهادئ.
0: يلا شكرا لك يا زينب.
5: شكرا
0: حبيبتي. أهلا وسهلا بيك وأهلا بلوياك. يلا أكو اتصال. ألو
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا
6: يا زهرة أحمد.
0: يا هلا بزهورة. زهرة من وين؟
6: من النجف.
0: من النجف. يا هلا وكل الهلا بأهل النجف حبيب. يلا يا زهورة جاهزة إن شاء الله؟
6: إن شاء الله.
0: زهورة ما البحر الذي يفصل بين أفريقيا وأوروبا؟
6: نعم ست.
0: البحر اللي يفصل بين أفريقيا وأوروبا شو اسمه هذا البحر؟
6: البحر المتوسط. لا
0: هو المتوسط اي بس بيلون
6: الابيض.
0: عفيه عليك يا زهرة. عفيه عفيه عفيه. يلا شكرا لاتصالك يا زهورة. واكو اتصال اخر ويا زيكو اكيد. الو الو الو
7: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا
7: يعني مش
0: حبيبتي أخبارك. أنا بخير أكيد من أسمع أصواتكم. من حبيبتي. وياي
7: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم انطيني اسم.
7: رسمية عيسى أثمان.
0: شنو؟
7: رسمية.
0: رسمية إيش؟
7: عيسى.
0: من وين رسمية؟
7: البصرة.
0: بصرة. اليوم يوم منورين أهل البصرة يا با كل حبيبتي. يلا يلا يا رسمية جاهزة؟
7: نعم.
0: رسمية السؤال يقول ما الحيوان الأكبر في البحار؟
7: الحوت الأزرق.
0: منو قال لك؟
7: يمي على الفوني.
0: زين إذا طلعت الإجابة صحيحة تعطيهم الجائزة؟ وإذا طلعت مو صحيحة شو تسوين؟ وإجابتك صحيحة يا رسمية وشكرا لاتصالك. حياك الله يا هلا ومية هلا. أكو اتصال آخر.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
8: حياك الله أخت العزيزة.
0: يا هلا بيك. حيا الله أصلك. أهلا وسهلا. كامل مو؟
8: الله يحفظك عافية عليك.
0: كامل جودة. يلا يا كامل.
8: كامل بشارك لكم.
0: يلا يا كامل جاهز؟
8: جاهز إن شاء الله.
0: السؤال يقول ما البحر المعروف بملوحته العالية جدا؟
8: البحر الميت.
0: متأكد؟
8: إن شاء الله.
0: كامل يقول البحر الميت. زيكو أنت شو تقول؟ واني اقول لك يا كامل اجابتك صحيحه وشكرا لاتصالك. خلي تتصل بي اتصال اخر يا كامل لان اكو اتصالات اخرى واني ما اقدر اطول بالاتصال اكثر من دقائق مثل ما تلاحظون علي. شكرا لاتصالك يا كامل. حياك الله يا هلا ومية هلا بيك. اكو اتصال اخر. الو.
9: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا بيك يا احمد. يلا أحمد جاهز؟
9: جاهز.
0: يلا السؤال يقول ما أسرع حيوان بحري؟
9: التوني.
0: شون؟
9: التوني أو غش؟
0: أنا ما أدري. انطيني إجابة أحمد. أنا دا أقول لك السؤال يقول ما أسرع حيوان بحري انطيني الإجابة.
9: أنا أقول التوني.
0: متأكد؟
9: أوه
0: واني اقول لك اجابتك غلط يا احمد وشكرا لاتصالك. خلي تتصل بينا مرة ثانية يا احمد وشكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو.
10: الو مساء الخير والعافية.
0: يا هلا يا هلا.
10: تحياتي
0: حبيبتي. الله يسلمك.
10: قطر الندى من بغداد.
0: قطر الندى. يلا يا قطر الندى جاهزة؟
10: ان شاء الله.
0: يلا السؤال يقول ما اسم أصغر محيط في العالم؟
10: المحيط الأطلسي؟ لا المحيط المتجمد الشمالي.
0: متأكدة؟
10: إن شاء الله.
0: واني أقول لك إجابتك صحيحة وحتى لو مو صحيحة رح أقول لك إياها صحيحة. شكرا لك. ناخذ فاصل. فاصل اتصال. اكو اتصال. اكو اتصال وياك.
11: الو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
11: يا رائد البصير من بغداد.
0: رائد.
11: اي رائد سالم.
0: رائد سالم من بغداد. يا هلا برائد. رائد هاي اول مره تتصل علينا؟
11: والله اول مره.
0: يا هلا برائد ان شاء الله مو اخر مره.
11: شاء.
0: رائد السؤال يقول ما اسم الكائن الذي يمتلك 8 أذرع؟ عنده إيد منا إيد منا إيد منا إيد منا من كل مكان تلقون عنده إيدين وعنده قلوب وعنده عيون. ها
11: الأخطبوط.
0: متأكد؟
11: إن شاء الله.
0: رائد يقول الأخطبوط. أنا شو أقول؟ أقول الإجابة صحيحة. شكرا لك يا رائد. حياك الله يا هلا بيك كل الهلا. خلينا ناخذ فاصل ونرجع وياكم.

0: يا غضب يا فلك يا غضب يا ما أعرف إيش، هاي كلها لأن هو يحبه. لعد لو ما يحبه شو يقول له؟ تحياتنا لكم أكيد مرة ثانية، ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام 077-35-6-6-6-7 أو الرقم الآخر 078-35-6-6-6-7. أكيد نستقبل اتصالاتكم، والجوائز راح تكون مقدمة من شركة تفاصيل للإنتاج الفني. ويانا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: عبد الله الأمين. هيثم
0: عبد الله الأمين.
1: مرتب اسم مرتب.
0: أي أدربيك، أدربيك يا عبد الله الأمين، لأن أنت مو أول مرة مشارك ويانا، هذه أكثر من رابع مرة أعتقد.
1: أنا أول مرة أشارك وياكم.
0: لا لا مو أول مرة، أنا أقول لك مو أول مرة وعندي دليل. دليل.
1: الله أول مرة.
0: كل الهلا بيك يا عبد الله الأمين هيثم. وأكو أسئلة أكيد راح نسألها إذا أنت متابع البرنامج. السؤال يقول: ما الحيوان البحري الذي يطلق الحبر للدفاع عن نفسه؟ شنو اسمه؟
1: حيوان. حيوان يقول.
0: السؤال. ما الحيوان البحري الذي يطلق الحبر للدفاع عن نفسه؟
1: حرباء.
0: حرباء.
1: حبار. الحبار.
0: الحبار.
1: إيه؟
0: واني اقول اجابة صحيحة. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا. اكو اتصال اخر.
2: الو.
0: الو.
2: تعرفت
0: انا بخير، انت شلونك؟
2: انا بخير. ايناس وياك.
0: منو وياي؟
2: ايناس.
0: ايش ايناس؟
2: اي ايناس جواد.
0: ايناس جواد. من وين ايناس؟
2: من
0: البصرة. يلا ايناس، السؤال يقول، السؤال يقول: ما لون دم الاخطبوط؟ شنو دمه؟
2: الازرق.
0: ها؟
2: الازرق ان شاء الله.
0: الازرق؟
2: اي.
0: لو الاخضر.
2: أحمر.
0: لو أحمر. يلا إجابتي صحيحة، خطي أي ناس. يلا شكرا لاتصالك حبيبتي. كل الهلا بيك. يلا أكو اتصال آخر. ألو. ألو. مساء الورد. عمري أنتي حبيب قلبي، بس شوي علي لي الصوت لان ناصي. مدري اني متعلمه على التون مال صوتي لان عالي، ما اعرف اكو مشكله. ما اي مدري الدنيا مطار، اكو مشكله بيها. من وياي يا عمري؟ والله لعد لا اني دا اسمع ولا المخرج دا يسمع الصوت بسبب الانقطاع بال او وشوشه بالصوت. أنا دا أسمع بس الناصرية. زيكو ما تحاول تسمع شوية؟ فلتر لنا الصوت. أنت لو تعلين صوت شلون؟ يلا سبكة الله نلقط الاسم، شو اسمك؟
2: شفاء.
0: شفاء؟ يا الله شفاء إيش؟
2: كامل.
0: كامل يا الله. ناصرية يا الله. ثبت عندنا الاسم. يلا يا شفاء. شفاء.

0: يسلمك عليك وعلى كادركم وعلى مخلصكم يا غالية.
1: الله يسلمك. من وياي؟
0: ثريا سالم.
1: ثريا؟
0: نعم.
1: الله، شنو هذا الاسم ثريا؟ من سمالك شيء؟
0: والله الوالد.
1: وسماش ثريا لأن أنت حلوة.
0: الله يسلمك، أنت الأحلى.
1: مو صحيح؟
0: أي.
1: لأن ما حد يتجرأ يسمي هذا الاسم إلا ما يشوف بنت حلوة.
0: أي والله صدق حلوة.
1: شوفوا. يلا يا ثريا، جاهزة حبيبتي؟
0: الله إن شاء الله جاهزة.
1: يلا عمر، السؤال يقول: ما الحيوان البحري المعروف بذكاء العالي؟
0: نعم، دولفين.
1: منو غششك؟
2: أبوها.
1: منو غششك ثريا؟
0: والله الحجي.
1: الحجي. إذا طلعت الإجابة غلط ثريا شلون هيك حالة أنت يعني؟
0: عادي شو أسوي له؟
1: لا، هو يخسر لك الجائزة.
0: اي
1: بس انا اقول لك لا، اجابتي صحيحه، اجابه الحج صحيحه.
0: اقول ثريا مو بس حلوه بلوه.
1: ما شاء الله، حلوه وبلوه. حياك يا حبيبتي، اهلا يا ثريا. اكو اتصال اخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا.
3: شلونك؟
1: عيوني الله يسلمك، انا بخير، انت شلونك؟
3: وياك محمد علي.
1: محمد علي، من وين محمد؟
3: من بغداد.
1: من بغداد. يلا محمد.
3: نعم.
1: السؤال يقول يا محمد:
3: أي.
1: ما اسم المكان الأعمق في البحار؟
3: اسم المكان الأعمق في البحار؟
1: إيه شنو اسمه؟
3: ماكو اختيارات شي، لا طماطات شي.
1: شلون هسه بلاني؟
3: انت بعد اعلامية ويعني وتعرفين ان بعد لازم تعطينا شويه مساعدة.
1: يعني اي اعلامي ينطي مساعدات؟ مساعدات بالاسئله. زين زين زين، راح اسالك هذا السؤال لان انا ادري بك ما راح تجاوبني على هذاك. ما الحيوان اللي يستطيع يعيش بالمي وعلى اليابسه؟
3: يعيش بس بالمي؟
1: بالمي وعلى اليابسه. حيوان صغير ينطنط، صوته مزعج.
3: العقرب.
1: اي اي اي اي اي شنو
3: العقرب يسمونه هذا؟
1: يعني انت ما تعرفه؟ ما عندكم عقاريق؟ يلا هو العقروق. يلا شكرا جزيلا يا محمد، حياك الله يا هلا بك، اهلا وسهلا. اتصال اخر. الو.
4: هلا وزولة مرة ثانية فضة.
1: هلا فضة، هاي وين فضة؟ شنو ترحين تنامين وترجعين لنا فضة؟
4: اقول اليوم من المخرج
1: اليوم زيكو.
4: تحيات زيكو، وفي العقال قولنا بثلاث مرات على محصل هاي الرابعة، تدرين لو
1: زيكو. شوف ترى فضة صايرة عصاب، ورجاء لا تتحدى فضة، الله يخليك. يلا يلا فضة، حسبيها علينا. يلا بس انتم تدرون يعني المخرج شلون دا يتعب بالاتصالات، لان احنا عندنا يعني خطين وتليفونيا واتصالات كثيرة فما يلحق. يلا يلا فضة، حضرت
4: سؤال سهل،
1: اريد ادخل قرحة. يلا السؤال يقول حبابة، سؤال سهل جاوبيني عليه. اي
4: والله غلط شويه، السؤال حلو.
1: لا لا انا دا اسالك.
4: يلا ماشي.
1: يلا
4: دا اقول.
1: يلا انا دا اقولك فضة، السؤال يقول حبابة سؤال سهل، يلا جاوبيني.
4: يلا
1: يجاوبيني على سؤالي.
4: سؤال سهل.
1: انا دا اقولك حبابة، السؤال يقول حبابة سؤال سهل.
4: يلا شكرا.
1: السؤال يقول: ما الحيوان الذي ينام واقفا؟ ها
4: ينام واقفا؟
1: اي
4: والله والله انا يعني جمرات وزقد يعني هو ها لحصان اكيد.
1: عفية عفية عفية عفية، شكرا لك يا فضة.
4: طبعا هذا
1: شيء
4: ضحكتي، رحم الله
1: والدك حبيب. يا عمري هو هذا هدفنا اكيد، احنا نضحككم شوي نغير لكم جو.
4: عمرك لله
1: يا حبيبتي. اكو اتصال طبعا المخرج، ايده تعبت من ما يقول لي.
3: شكرا
5: السلام عليكم.
1: أنا لو يلعب أثقال لو يشيل الأثقال ويقول لي شو ما عليكم السلام يا هلا.
5: تحياتي لكم قادر كل المستمعين.
1: الله يسلمك ويعزك. من وياي؟
5: أول مرة أتصل وياكم. عباس من ديالة.
1: عباس إيش؟
5: عباس فرحان من ديالة.
1: يا هلا بعباس. شون هم أهل ديالة؟
5: الله يسلمك إن شاء الله خير وبركة. حتى برتقال خير من الله.
1: هسا احنا شايفين بالله برتقال شايفين شايفين زين. بعد بعده يعني موجود عندكم هذا الزرع والخضار والبرتقال موجود
5: خير من الله موجود
1: يعني يعني ما انجرف وصار مول ومطعم؟
5: لا لا
1: ها الحمد لله. يا الله يا الله ان شاء الله كون تبقى هيك البساتين حلوه.
5: ستك كريمه بيكم خير
1: تدلل. الله يسلمك.
5: جيبوا ستوته وتعالوا.
1: ستوته اجيك لديال. شكرا لك عباس. يلا خلي اسالك السؤال.
5: قبل السؤال عندي بين شعر حلو لكم من كادر كل المستمعين.
1: يلا.
5: يقول كل مره رجعت يهون بس مره الفراق اشق مشهقت وانت من قلبي يشتاق.
1: يا يابه
5: هاي لكم.
1: زين هذا منو خالك يجي تجرع المور عباس؟
5: شكت كريماني هم حبابة لي سؤال سهل.
1: يعني هسه شنو انا اسأل لك نفس السؤال اللي سألته الفضة؟
5: لا اكو حيواني يوقف بتك رجل تعرفينه برجل واحد.
1: انا ما انت جاي تسألني هون جاي اسألك.
5: يعني اسأل نفسي وانا جاوب واروح.
1: لا عيني لا ما عدنا هيك نظام بالبرنامج. عباس السؤال يقول ما الحيوان الذي يمتلك اطول عنق بالحيوانات؟ جيت أسألك سؤال ظلت 3 أيام تدور عليه وما تلقي.
5: لا لا زرافة زرافة.
1: عفية عليك عباس شكرا لاتصالك. يا هلا يا هلا بيك حياك الله. اتصال آخر. ألو
6: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا.
6: شلونك يا طيبة؟
1: الله يسلمك يا كريم. أنت شلونك؟
6: هي طيبة الله يخليك. أنت أستاذ مخلد إن شاء الله صحة وسلامة.
1: يا عزك الله يسلمك ويحفظك كل الهلا بيك.
6: يحفظكم جميعا.
1: يلا يا كريم جاهز؟
6: إن شاء الله. السؤال سهل.
1: يقول السؤال ما الحيوان الذي يرى بالأشعة فوق البنفسجية؟
6: المثير أنت أصور النحل.
1: وبعد؟
6: البومة.
1: هس شنو هس أنت لي وين تريد تثبت على يا اسم؟
6: والله والنحل هم يعني عنده هيك والبومة بالليل شوف ماكو إيش قوي.
1: هس النحل لو البومة؟
6: البومة كيف؟
1: من لا أنا أقول النحل.
6: أقول النحل إيه النحل.
1: عافية عليك عافية عليك.
6: عيون عشان خمسة عيون نعم.
1: شكرا لك يا كريم يا هلا بيك يا هلا كل شيء. اتصال آخر.
7: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا.
7: يا مساء الورد عليك.
1: الله يسلمك. يا عزة كل الهلا.
7: ورد المصطفى عمار من بغداد.
1: من وياي؟
7: ورد المصطفى عمار.
1: ورد المصطفى الله شنو هاي الاسماء الحلوه صدق هاي من دا يسميكم هيجي؟
7: والله انا حركه هاي جدي وعمي هم سموني.
1: جدك وعمك سموك
7: عم مراد ورد
1: ورد المصطفى.
7: اي جدي يقول ورد اول حفيده سميه مصطفى
1: ورد المصطفى. اي
7: الله يطول عمر هدم جت الاسمين وسمتني ورد المصطفى.
1: وهذا أحسن حل حلت النزاع اللي بينهم وسموك الاسم ورد المصطفى وإن شاء الله أحلى اسم يكون بطول حياتك. شكرا لك يا ورد وعلى اتصالك. أما السؤال خلي أجيك للسؤال. السؤال يقول ما الحيوان الذي يغير جلده باستمرار؟
7: هي أنا أدري الحرباء.
1: الحيوان اللي يغير جلده مو يغير لونه.
7: ها جد الحية.
1: اي
7: ايوه قال ما يحب ان الاسمان ابو بريس ما اعرف اسمه.
1: لا ابو بريس ما يغير
7: الحية.
1: الحية الله يخلصنا من الحياة اللي بحياتنا. شكرا لك يا ورد المصطفى حياك الله واهلا وسهلا بيك. هذا اخر اتصال اخر اتصال وياي. يا هلا بيك.
8: شلونك حبيبتي؟
1: عمري انت الله يسلمك.
8: انا مسك الختام واول مرة اشعرك.
1: مسك الختام واول مرة وصوت بنية بعد شو تريدون؟ يلا من وياي؟
8: ويا زهراء أيمن.
1: زهراء أيمن، يا هلا بزهورة، من وين؟
8: من بغداد.
1: بغداد
8: حبيبتي، هلا بيك.
1: عمري أنت. يلا زهورة جاهزة؟
8: إن شاء الله.
1: السؤال يقول ما الحيوان الذي يعرف بضحكته؟ أكو حيوان دائما يبتسم يعني هيك ابتسامة وهذا يضحك، هو يضحك.
8: القرد؟
1: لا لا لا لا لا
8: لا مو القرد. شنو ساعده؟
1: يشبه يعني، هو اسمه الضبع هيك يعني.
8: الضبع.
1: عفية علي الزهورة، عفية عفية، شكرا لاتصالك. يا هلا يا هلا بزهورة. طبعا زهرة كانت ويانا آخر اتصال، خلينا ناخذ فاصل حتى نشوف اليوم منو فاز ويانا أكيد، ونرجع وياكم.

وأكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل، ورح نختار أو اختيارين الأسماء اللي هي كانت بالقرعة لهذا اليوم، وثلاث أسماء اليوم اللي فازوا ويانا. وطبعا الأسماء كلها حلوة، وأسماء للبنوتات، أسماء للبنوتات اليوم. الفائزة الأولى هي ثريا سالم. والفائزة الثانية هي إيمان مهدي. والفائزة الثالثة هي زهراء أيمن. طبعا هاي الثلاثة أسماء كلهم للبنوتات اليوم طلعوا ويانا بالقرعة وفازوا ويانا، ثريا سالم، زهرة أيمن، وإيمان مهدي. نقول لهم ألف ألف ألف مبروك إن شاء الله يا ربي، اللي ما حالفهم الحظ اليوم ويانا أكيد انتظروني الأربعاء الجاية أنا وزيكو ببرنامج تحدي ثواني، وأكيد راح تفوزون ويانا الكل من شارك ويايا ولكل من اتصل وعلق وشارك على الفيسبوك. كل التحية والحب والاحترام لهم ومن كادر إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM اللي ما حصلوا جوائزهم هذاك الأسبوع إن شاء الله أنا راح أبلغ الإدارة، وإن شاء الله جائزتكم توصل اللي هي مقدمة من شركة تفاصيل للإنتاج الفني. تقبلوا تحياتي، أنا كنت وياكم بإعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو، ومع السلامة.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: لا تغير.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالسيارة دام الأمان عليك والأغاني علينا. إذا عجامعة المستقبل الأولى بار.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.